كنت سمو أدرو أما تنسيت فو تشوي سيمغي موغي تاني مدرو روتساك تشوكنيت سيقوارو زدسيت فوز